0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: واسعا
1: وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى
0: فأما من طغى
1: وآثر الحياة

0: يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
1: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الناس.

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: إذا سجى
1: والليل إذا سجى
0: ما ودعك ربك وما قلى
1: ما ودعك ربك وما قلى
0: وللآخرة خير لك من الأولى
1: وللآخرة خير لك من الأولى
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: ولسوف يعطيك ربك فترضى
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: ألم يجدك يتيما فآوى
0: وولدك ضالا فهدى
1: وولدك ضالا فهدى

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: الفجر
1: والفجر
0: وليال عشر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر

0: الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
0: وأخرجت الأرض أثقالها.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: فحشر فنادى
1: فقال أنا ربكم الأعلى
0: فأخذه الله
1: نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها.

0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
0: والأرض بعد ذلك أدحاها
1: والأرض بعد ذلك أدحاها
0: أخرج منها ماءها ومرعاها
1: أخرج منها ماءها ومرعاها
0: والجبال أرساها
1: والجبال أرساها
0: متاعا لكم ولأنعامكم
1: متاعا لكم ولأنعامكم
0: فإذا جاءت الطامة الكبرى
1: فإذا جاءت

0: إلا عشية أو ضحاها
1: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والتين والزيتون.
1: والتين والزيتون.
0: وطور سينين.
1: وطور سينين.
0: وهذا البلد الأمين.
1: وهذا البلد الأمين.
0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: ثم رددناه أسفل سافلين.
1: ثم رددناه أسفل سافلين.
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
0: فما يكذبك بعد الدين.
1: فما يكذبك بعد بالدين.
0: أليس الله بأحكام الحاكمين.
1: أليس الله بأحكم الحاكمين.

0: قتل أصحاب الأخدود.
1: قتل أصحاب الأخدود.
0: النار ذات الوقود.
1: النار ذات الوقود.
0: إذ هم عليها قعود.
1: إذ هم عليها قعود.
0: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
1: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
0: وما نرموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
1: وما نرموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
0: الذي له ملك السماوات والأرض.

0: ذلك الفوز الكبير
1: ذلك الفوز الكبير
0: إن بطش ربك لشديد
1: إن بطش ربك لشديد
0: إنه هو يبدئ ويعيد
1: إنه هو يبدئ ويعيد
0: وهو الغفور الودود
1: وهو الغفور الودود

0: ربك مأمولا
1: وسوف يعطيك ربك فترضى
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: ألم يجدك يتيما فآوى
0: ألم يجدك يتيما فآوى

0: إن سعيكم لشتى
1: إن سعيكم لشتى
0: فأما من أعطى واتقى
1: فأما من أعطى واتقى
0: وصدق بالحسنى
1: وصدق بالحسنى

0: يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويؤتوا الزكاة
1: وذلك دين القيمة
0: إن
1: الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

0: وسق
1: فلا أقسم بالشفق
0: والليل وما وسق
1: والليل وما وسق
0: والقمر إذا اتسق
1: والقمر إذا اتسق
0: لتركبن طبقا عن طبق
1: لتركبن طبقا عن طبق
0: فما لهم لا يؤمنون
1: فما لهم لا يؤمنون
0: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
1: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
0: بل الذين كفروا يكذبون
1: بل الذين كفروا يكذبون
0: الله أعلم بما يوعون
1: والله أعلم بما يوعون
0: فبشرهم بعذاب أليم
1: فبشرهم بعذاب أليم
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
2: Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah nonton konten atau menghabiskan waktu media sosial untuk melayakan salat imam dan puasa secara mufti? Fadhol.
3: Tentunya, pertanyaan ini apakah menonton konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat, membatalkan puasa secara fikih? Di sini terkait konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan

0: قُطِّعَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه،

نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.